أقسم أقسم أقسم أقسم طلع نسبيك نسبيك من الدنيا طلع نسبيك نسبيك من الدنيا أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم